أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا ما يان للك وما يان محمد مشغول الكنت لنكين لو البروغرام إلى نعمين مما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mo ki gbogbo wa nibi kibi ti a wa tẹ ti n gbọ mi, mo si ki wa ku kalẹ ma toju lana maulidi wa ti n bọ lọna insha Allahu Rahman. A bẹrẹ maulidi ni jọ Juma ta mọ si on the 28th